بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم نوديه كما غرت ستوي اف ام يمي غدي كي خبر تكاي كي غبا دو كل يرغن شهدا محمود ان فتم بلالني راجي كما سنفح كل خبر تك تفصيل تكا

وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: دي لهي اف ام نواديها اي كم ميجا هرتز.
1: ميهم بوني لوي باكي اتن هاس واحك بوني دي اهو ساسك اينما بس ميك امي افاوري كان جنواني اي واحك تاكايكو هيك ام راكي كل لامي هونيما

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين هما كرورون تمن رسكلانج داوود گفانا سليمان گفانا علم وريكن دويمه ادي ايده بكلم ودالوي حمد هري الله ري اكلانگي اكلانگين ايمان ويگم وا الونگ تيرين گينا ميهون گمچا تمن مم ما كور ويرسكلانگ ادي داوود گفانو گ كيبان نبي كما وريكن وارتوي سليمان گفانا ري ಅದಿ ಎಕರೆಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವೆ ಏ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನೇವ್ ಅಹರುಮೆನ್ನ ದೂನಿ ಸೂಫಾ ಸೂಫಿಗೆ ಬಹುರುವ ಉಂಗಣ್ಣಾಯ ದೆವ್ವಿಯೇ ಅದಿ ಅಹರುಮೆನ್ನ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಲಿಬಿಫಾವೆ ಹಮ ಕರವರು ಮಿಕಂತಕಿ ಫಾಳುವೆ ಎಂಗಿಗೆಂವಾ

0: ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدجنينا إنسينا دوني سوفا سوفي جترين سليمانو جفانا إكري جفانو جي لشكر إكريوني فهي إي لشكر إتوري جنوي دين لشكراجن هنيج وادي وداجن فمدان دين إهندو هنية بني ඒ හිනිතකායි කරේමෙන්ගේ ගේගේ වන්නාට එයි නේගි තිබේ සුලයිමානුගේ ෆානා එකලේග ෆානුගේ ලශ්කරු කලේමෙන් ෆිස් ෆිස් නුකුරු මට්ටකයි. ෆහෙ සුලයිමානුගේ ෆානු එ හිනි බුණි වාහක අස්සවා හිනිෆුළු වැඩුවිය අධි විදාළුවිය අලුගේ වෙඩි රස්කලාකෝයි. ඉබ රස්කලාගේ මි අලාගේ මච්චෂා می الاگ مان بفنگ مچ دوی نعمت شکر کرمتا ایبرس کلانگ روحی وڈی گموا صالح عمل کرم می الای الہام کرووان دیو ادی ایبرس کلانگ رحم فلون ایبرس کلانگ صالح علون گترین می الا لووان دیو وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ادي اكليغ فانو دوني سوفا سوفي هو دوا بلوي فهي اكليغ فانو ودالوي اهورن هدو هدو مي نفنني كي وگن هي نوتا ايتي غيب وگن وي هي هما كرورون ايتي گي عذرگ گي گوتون فالو وگن وا هيك اهورن گي گاتن نوگنا نما ए इच्छा बोडवेगिम वा उकूबाते अहरें देहुरीमे नुवत एति खतिला हुरीमे फहे ए दूनी मा दुरुनून तनिग्गा कुडा इरुकोले वंदें उलेफा अतुवेज्जे देन एति देन्नेविए कलेग फानं इंगि वडागेन नुवा कंतत्तके तिमन्नया इंगिज्जे कलेग फानुगे अरिहा तिमन मिआई यमनु करागे सबाइन यकीन वेकुम वा خبر كاغن صدق الله العظيم امت يد بسفلكي ما ان الله ج بسفل
1: دي في اف ام نودي هيك ميجاهرتز

0: نوديها كي ميجاهرتز ديلا يفا عبدوس ام ميجات.
1: ميهم بوني لوي باكي اتن هاس واحكي بوني ديهو ساسكي اينما بس ميكي امي وفاوري كان جنواني اي واحكي تاكايكو هيكيم راكي كل لامي هونيما